0: بالسفرات
1: ما تمتبر بالسفرات
0: لا بالسفرات
1: ما تمتبر بالسفرات
0: لا بالسفرات
1: ولا سفرات
0: قدامه
1: سفرات اخ لو زخر فارفو لو زخر متاي لما استبختي خدستي خاي فولو